وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب

0: الرحيم.
1: Baik Bapak dan Ibu sekalian, ikhwan ikhwan sekalian, ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, marilah kita akhiri pertemuan kita dengan kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkenan mengabulkan doa dan harapan kita sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Fa ahlun anta an tuhmad wa ahlun anta an tu'bad wa anta ala kulli syai'in qadir. Lakal hamdu kama hadaitana lil iman wal islam. ولك الشكر كما علمتنا الحكمة والقرآن لك الحمد كثيرا ولك الشكر كثيرا فاجعلنا يا الله من الشاكرين لنعمتك ولا تجعلنا من الكافرين اللهم اجعلنا عند البلاء من الصابرين وعند النعمة من الشاكرين وعند الجزاء من الفائزين اللهم اجعل القبور بعد الفراق من هذه الدنيا خير منازلنا اللهم اجعلها رياضا من رياض الجنة ولا تجعلها حفرا من حفر النار اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك.

يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض.